0: عش ما بي سبب ماشي ماده عرف ما بقاش عندي برادر شوف ما راكش قام ماده قام ماده
1: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny. Radio Wave.